لمثال هاش اللي شو بنش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المثال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان